السند والفني والصرف والدرجة العليا الترفيع وابعد سلمان من محمود الذي وعده.